0: هلو هلو
1: ريكورد يوت مناش الزبو برامج
0: او ديك بس تشهاجة
1: اي بادونا اي هانا حي للسجو تهانا قتلك نحي للسجو هانا اسمع اورا عندك شكلش باش تكتب اور عندك شهاجة دي وقت بانيك يا شورا
2: كلش روي كلش عندي سا وين يا عمر ومن شن شن بيتلش فين دوايت ده هالشاين هنورا دوش دوش هندو سدي هنورا مش الميكروفون بيس
1: ميوش دون
2: هنورا سدي قوملو يا ماك منام مس يا شهاجة دكتار بامو كل عملت يا one or more files are actively processing jobs please cancel the jobs or wait for to finish
1: اعمل اوكي هادنا هيك ليش
3: هلو هلو
1: لا
2: ما دونت انا بروفاسي دي
1: ما دوك من اول يعني دكتور من اول
2: ما يعني فين ما نوبشن بس ازم اسال امريكانال اونك
4: ستيف شينج جست وان تايد بيفور كلوزينج نو تو وانك داوك شفت
1: بالبيت ما عندكش
2: داون يا دين لا داوك تا سي دي داون تا سي دي اها انا برو انا عم بالسي دي بس يا كانوا السي دي يدو نايت ما نعمل مايكروفونز
1: ما دونا نعلم وقت نش